ملحقة ملتيوس كتشوانا وكشاكا لابوس دي تتلان تخبركات غاقيخ خون لو ملحقة روتسي لابتش وتسيل كي كوتي مالا وين نوخو كشاكا تشبامكا كولي بال تشبامكا أبو تشوش ملتيوس تشوا كراء ملتيوس تخا لو ملحقة رغبال كسلي مال دخين كاشويا تشيك هون تشيك تغاقيخ تشقا شن تشقا ما هون قطقين ته بو كراء شقابل تشيك خبركات غاقيخ وخكولكا بالخيء نوخ بالخيء ناوخ وخكوا بس نقوم كشاكا تخبرك أور شبه مهبرك إيه هو قوة كميك كالنداري قد سترن هلال كامية خراء خوب نقو قوك أرخل بلك واشقي إيه كشين خبرك خونا خوقو خوب نق وخي خونا أخ قوة تكما بنا خورو تلابتش كي كوتي مالاو إين ملتيوش رن هلاميخ نقوي بيخ تقنر لك خبرك أور شين خبرك بو أبوخ نقبن صاحب إين ملتيوش سمخ شلال قاس كونغان سيكين با خبرك أور تقشن نقب بجبه مهبرك بروغراماسيون Rubika haraka a tro a Pedro no krkashak a chul meltiosa tsanika nemshik nu yapchqa qasn bi qastiksaxi choqa qas uts nqkashaka la voz de titlan meltios kara shuban chkhun huna ikara mqaho nqkashakhr ni lamir rahon kashaha bis kshinkati khash harakan bi shat nu chap chukrus isha chakhik nasto ichinwat pokesh balsha anchwaya yan karan bi khabraka bis nqkashaka tsa khabraka ur

يتسيل كانو بان تشبان بركاس لي مال مكاترا بركاس لي مال خبرك أبنق غنخيك تنو يات تروات تسير كاس لي مال قاس أوتس قاس مخون مينون تكالة قاس مخون نو بيان تكالة قاس أوتس نو بان تسير كاس لي مال تقا سيو نكوينا نسماخيخ نو باهم بيش قاس خم بيش نو بان قاس نبيقاخ كاب نابا قاس خم بيش نو بان قاس كي نو كاشاخ إيكارا تقا نقر ساماخ نو بان قصن جوبك قصن رملخنا اوه نوبن قصن هي قها قبتش نتصد خرسا ما خبرك ابنق خنوبن بركاس لي مال هبرونق نكونا نبيتش بتشكم لوري ايل نكون نو ياكنا اوه نكير قوقاخ يخم لا خبنق تن اوتيل يتن مقتقنا اوه نكوتشكي بتش كرر بيا خبنق لاش كتشبام كهم قيخ نا اوه ونخ نو كشاكا لابوس دي ديتلان لملخ كامل تيوش كتشوا روتيل كربتشكا ماريانو كالي باولو مكانت يان شمسان تكوي كران بيها وروتسيل كيباتشكا كون هلال كيسمان كابيلوت اتشقا خاخ ريكيبو خاتشا اف اس بريماسوس كران بيه شنقا ماتشريخ نقايا تبار تباليل نهلال كاقيه كل كاسانيم بكامب كران وشول خبرك على اكرا كاميك على سيتة كل كار ريونيون شن اسوسياسيون دي فوتبول دي سانتياغو اتيتلان روتسيل كيباتش نخكاشاتشكا كاباخ سون ابين تاكش خوبنا قوشي منوتو نقلاك أو قوكا أورشن لملحكا تشاقا

خبر شنقه تق شخصي خلا بالاورا دي ديوس تشبام خبر الانجيليو رشين سان ماتيو. El evangelio de hoy es una

نخش كي بانكنا لوس غوبيرنوس خراقي إتشقاكا رشين ملاقات نامت سانتياغو أتيتلان جنبيش كي لاس أوتوريدادس إنترناس الألكالدية مونيسيبال شغارا تيمبو

Cena a participación catiqueca cuquín, por favor, chalal. Y cada participación y colaboración. Hay que nikbir chumzak avi y chakan gilal a materiales nauka gilal herman galak chalal kas alitra asadón machete remo asrom mchat chakbat chalal tuka gilal porque nkatsena traga ir anilchke ishki chkan katsena kih achnachka anilchke tsrachkach كاهي لا تكاد إني كاهي لي بانيو نخير الخبر خالجناك يان كاتينا تشيبات الخبر إيه كي por favor كي شيبونا puntualmente pech خمبليا إرمال كارو تشال الخيا كتشابات تخو نملا كي كتب مال كوينغا فاميليا porque أقولا تشال الخبر كي لا إيه كاركا أقولا خون تشال لتخم بارنوتا روبيكا يا رامونا راتسان ياتاس Jaca y a Ramona Razan Yataz Cola en Chukumuk 2 Recién Jabraquij Jaca No ya no la información a la población de Santiago Atitlán de que Mezcona Junac Nzijona Jun Nzujona Jun Ulef Chiva O Cochic Jaichuach Tabnagumpur Mahonga Jara número 81 Karen Mesa Colca en Chukumuk 2, da un buen talón, porque habrá cola problema.